0: مرحبا بكم ونخليكم على ليلى في برنامج أنا حيرة على راديو معجزة.
1: كنرحب بكم سيداتي في حلقة جديدة من برنامجكم أنا حيرة على راديو معجزة. احنا معكم في موضوع جديد، موضوع شوية مختلف على المواضيع اللي هضرنا عليهم في الحلقات اللي فاتوا. اليوم غنهضروا على العادة السرية مع رجاء. مرحبا بك رجاء معنا.
2: شكرا ليلى.
1: الموضوع ديال العادة السرية حساس،
2: اكيد موضوع حساس بزاف،
1: فبغينا نهضروا على العادة السرية بعدا نعرفوا شنو هي، شنو التأثيرات ديالها السلبية، واش هي خطية ماشي خطية، كيفاش ندير ما نبقاش مدمنة عليها. انا عرفوا هادشي كامل معاك رجاء اليوم. سؤال الأول، شنو المقصود بالعادة السرية؟
2: المقصود بالعادة السرية هي منين الشخص كيمارس الجنس لكن بدون يعني ما كيكونش معاه الشريك ديالو أو الشريكة ديالو، فهو كيكون بحال كيمارس الشهوات ديالو بوحده
1: في عالم افتراضي،
2: في عالم افتراضي ديالو.
1: واش الممارسة ديالها غلطة رجاء؟ بزاف الناس كيتسألوا كيقولوا واش انا راه كان يعني ما كان دير حتى حاجه غلطه، ما

0: ممكن يكون حشمان أنه يجي وحط راسه يعني قدام الله أو لا يجي ويطلب من الله السماحة. فالممارسة ديالها غلط ومضرة للشخص بحد ذاته قبل ما تكون مضرة للناس.
1: واش هو صحي بالنسبة للمرأة المطلقة أو لا المرأة الأرملة أو لا حتى المرأة اللي مازال ما تزوجت أنها تمارس العادة السرية؟
0: هي ماشي صحية بتاتا، لأنها كتدخل في يعني بحال كتدخل في واحد العلاقة مع عالم افتراضي ما كاينش، وكتحاول تحقق الشهوات ديالها، وكيولي بحال هذاك هو الإله ديالها في الحياة. يعني إلا ما دارتهاش ما كنعرفوش شنو ممكن يوقع.
1: كتدخل في واحد الدوامة.
0: أكيد كتدخل في واحد الدوامة اللي صعيب عليها تخرج منها. وحتى منين كان نكونوا كنديروا واحد الغلط وكنبقاو نعاودوه مرارا وتكرارا، كيكون صعيب علينا اننا نرجعوا لله. وهذا العاده السريه كتخلي الانسان كتخلي الفرصه لابليس كيفاش يجي ويلعب بالعقل ديال الانسان والفكر ديالو، كيفاش يجي ويقول له باللي مثلا الله ما كيبغيش انه كيبقى يخيب الصوره ديالو، يعني انه انسان كيخاطي، انسان نقدروا نقولوا زاني او تابع الشهوات ديالو. فابليس منين كيجي علينا بهذه الافكار هذه كي الشخص اللي كيمارس هذه العاده هذه كيكون صعيب عليه انه يرجع او يتوب على هاد الخطيه اللي كيدير.
1: شنو هي التاثيرات السلبيه، شنو هما الحوايج الخايبه اللي كيجيو مع هاد العاده السريه هذه؟
0: الحوايج الخايبه اللي ممكن تجي انها ممكن تكون بالنسبه لها هاد العاده السريه يعني اهم من الاطفال ديالها. ممكن مثلا في بلاص ما تدوز مثلا وقت مع اطفال ديالها وتعلمهم شي حاجه جديده، هي بالنسبه لها غادي تكون مشغوله باش تمارس هذه العاده هذه. او لا ممكن انها الاطفال ديالها يكتشفوا مثلا الامر وغيكون عنده نتائج سلبيه كبيره بزاف عليهم في النفسيه ديالهم على المستقبل ديالهم. حتى حيت شي بعض المرات كاينين النساء يعني كيكونوا مزوجين وفي نفس الوقت كيتعرضوا لهاد يعني كيكونوا مدمنين على هاد العاده السريه هذه. فالزوج ديالهم منين كيكتشف الامر حيت هي بالنسبه لي غادي تكون بحال خيانه، فكيكون علاقه الزوجيه كتاثر بها وممكن كتأدي الانفصال بين الزوجين، يعني كيكونوا عندها مآثر كبيرة. ومن بينها كيف ما قلت لك أن الله كيخرج من حياة الأم أو الزوجة أو المرأة، فالله منين كيخرج من حياتها يعني ماشي هو اللي كيخرج ولكن هي اللي كتخرجه من حياتها. كيكون علاقاتها مع الناس ماشي يعني كيف ما نقولوا مأطرين بالدم ديال المسيح.
1: الأخت رجاء، واش العادة السرية بصح كتلبي واحد الشهوة اللي كتجي من مراها راحة سعادة، يعني الواحد كيكون مرتاح متوازن وكيقدر يدير حاجات أخرين، أو لا كيجي عليه بدك شي خايب يعني الصحة ديالو ماشي هي هديك، الجهاز سمحوا لي العصبي ديالو ماشي هو هداك، فشنو شرحي لينا أكثر رجاء؟
0: أكيد العادة السرية هي عندها أثار سلبية على الشخص، سواء في النفسية دياله في يعني كيولي يعني كيشوف الأشياء بمنظور سلبي، كيغيب الله من الحياة دياله، ما كيبقاش يعني يشوف الحوايج الإيجابية في حياته. كيف ما قلتي الجهاز العصبي كيتأثر بالعادة السرية، كيكون أكثر يعني انفعال، كيكون باغي يبقى دائما بوحده، كيسد على راسه في واحد العالم افتراضي خلقه هو راسه، فباش يخرج منه كيكون شي حاجة أصعب عليه، لأنه كيفقد التحكم في الذات دياله، فصعيب عليه أنه يحبس هذاك الإدمان. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخرجه من تما هي أنه يلتجأ الله ويطلب منه يعني يعاونه باش معونه اكزاكتومون باش يقدر يخرج من هذا العالم الافتراضي.
1: يعني اللي فهمت انه الواحد اللي كيمارس هذه العاده السريه هذه كيكون يعني الجهاز العصبي ديالو ماشي نورمال، يعني كيكون عيان، ما كيخرجش الحياه، ما كيكونش في هذاك الحماس.
0: علاش؟ لانك تكون هو مع راسه في الداخل ديالو كيكون صراع

0: وكيكون ما راضيش على راسه
1: ما راضيش على الوضع دياله وفي نفس الوقت ما قادرش يخرج منه و ما عارفش كيفاش يعني التحكم في الحياته او سميته كي فقده.
0: لكن النقطه المهمه الاخت رجاء كنظن واش هي اننا نكون عارفين اننا كنديروا غلط. يعني احنا كلنا يعني كنعرفوا كل شيء كيدير غلط ياك. والعاده السريه هي شي حاجه خطيه شفنا في الكتاب المقدس. واش الى واحد باغي يخرج منها، الى واحد باغي يتحرر منها، واش النقطه الاولى ان مهم يكون واحد عارف راسو شنو كيدير انه داكشي اللي كيدير غلط او لا يعني ما عندوش مشكل وهو باغي يخرج منها، ما عندوش مشكل يمارسها؟
1: لا، مهم ان الانسان يعرف انه كيدير واحد الغلط، ومهم انه ياخذ وقت في الصلاه، لان ابليس دائما ملي كنكونوا كنرتكبوا واحد الخطيه كيجي علينا ان الله ما كيبغيناش، الله بعيد علينا، بالعكس ديما حنا نحاربوا افكار شيطانيه، الله كيبغينا وباغينا نلتجئوا له في اي في يعني في وقت الضيقات وقت الشده ديالنا نلتجئوا له بالصلاه، نطلبوا منه هو المعونه لانه هو الوحيد اللي قادر يعاوننا باش نخرجوا من الخطايا ديالنا. فمزيان نصليو ونحطوا الله في حياتنا، وحتى إذا كان صعيب الأمر علينا يعني باش نتجاوزوه بوحدنا، إذا كان عندنا أشخاص في الكنيسة كنثقوا فيهم، ناس قراب لينا اللي ممكن نشاركوا معاهم يعاونونا أننا نتجاوزوا الأمر، سواء كان زوج ديالك، إذا كان زوج ديالك، أختك، أي شخص قريب ليك شاركي معاه الأمر وطلبي منه باش يصلي من أجلك، وصليوا مع بعضياتكم وطلبي منه باش يعاونك تخطي هذا الامر. هذا
0: كي قلنا في الاول قلنا باللي يعني بزاف كيقولوا انا راه كنضر غير راسي، ما كان إيه حتى الا كنت كنضر راسي كنضر غير راسي، ما كنضرش الناس اللي دايرين بيا. لكن شي مرات كينساو باللي الله خلقنا وعندنا دعوه، والله باغينا نخرجوا للناس ونعاونوا ناس ونقفوا مع ناس، وحنا كنبقاو نضروا راسنا، ف ما كنكونوش يعني كنديروا ديك المسؤوليه اللي حطها الله علينا. فشرح لنا اكثر راجع على الموضوع.
1: اكيد هو الله حط على يعني كل واحد فينا عنده دعوه ليه، فمنين احنا كنشغلوا راسنا يعني مثلا عاده سريه هي ادمان بحالها بحال المخدرات، فمنين انا عندي دعوه الهيه ليا باش نخرج ونخدمه كان يعني بحال كنعطي حياتي لواحد الادمان خاص بيا، كنسد عليا في قوقعة خاصة ما يمكنش نخرج منها وما يمكنش نعطي يعني في أولا نتمر في الرؤية الإلهية ليا. فهنا بحال كنضيع عليا واحد الخدمة، كنضيع عليا الله شنو كان يعني شنو باغيني ندير. وفي نفس الوقت انا ماشي غير كنضر راسي ولكن كنضر حتى الناس اللي دايرين بيا. الا ان الله مثلا عاطيني واحد الدعوة وانا مشغولة في واحد ادمان بسيط، هذيك الدعوة من يعني ممكن من خلالي ناس اخرين تحرر، ممكن من خلالي ناس اخرين تجي يعني تجي تعرف المسيح، تجي تعرف الله الحقيقي. فانا بحال كنضيع عليا هذيك الفرصه، و ممكن عاوتاني نكون كان ادي الزوج ديالي او العائله البسيطه ديالي الصغيره ممكن اديها بلا ما نحس. فادمان هو الشخص كيادي راسه كيادي حتى الناس اللي أقرب الناس ليه واللي كيكون كيبغيهم يعني بزاف.
0: رجاء اليوم في برنامج أنا حيرة، شنو تقولي لأي مرأة حيرة في هذا الموضوع؟ هي كتمارس العادة السرية لكن حيرة وباغا تحبسها في نفس الوقت، شنو تقولي لها في هذا البرنامج هذا؟
1: أنا اللي ممكن نقولها هو تاخذ وقت مع الله، تصلي، تحط الخطية يعني اللي كدير قدام الله وتوب عليها، تحاول تشوف
0: شنو يعني التوبة. حيت هضرتي على التوبة،
1: التوبة هي أنني نعترف بالخطية ديالي ونقرر أنني ما نعاودش نرجع لها،
0: نغير
1: نغير حتى إلى ما كانتش قادرة تشوف ناس اللي قدروا يعاونوها، تشوف كنيسة ديالها إلى كانت شي حد كتثق فيه وقريب لها بزاف اللي تقدر تشارك معاه يعاونها تخطى هاد الخطية ديالها وباش تزيد القدام في الإيمان ديالها وحتى في الحياة ديالها.
0: حتى أنه مهم بزاف الواحد يعمر الوقت دياله بأنشطة.
1: أكيد أكيد.
0: تفيق صباح، تدوج، تخرج، يدير أنشطة، رياضة، ولادها.
1: سمحي لي حاجة أخرى، أكيد الأنشطة كتعاون. مثلا الشخص من يجيه أفكار ماشي مزيانه ينوضي هز الكتاب المقدس يقرا الكلمه ويصلي ويحاربها بالسلطان اللي عطاه المسيح. اكثر حاجه ممكن يعني تحارب الانسان يعني من الخطايا اللي كيدير هو انه يهز الكلمه ويصلي
0: والشركة أيضا
1: والشركة مع الخوت
0: شركة مع الخوت أكيد. أنا ديما نكونوا مهم بزاف ديما نكونوا متواجدين مع خوت مؤمنين كيشجعونا كيعاونونا. شكرا لك رجاء على الأجوبة ديالك. حلقة زوينة معاك مستمعاتنا كيف ما ديما كنوعدكم في برنامجكم أنا حيران. نقول لكم دابا بسلام عليكم ونتلقاو في حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك.
3: المستمعات الكرام معاكم عبد الله مقدم برنامج أجي تتغيري على راديو معجزة. مرحبا بك في حلقة جديدة من برنامج أجي تتغيري. في هذه الحلقات هذه كنهضروا على الحرية من القيود اللي كتجيب سبب الشياطين، وإحنا دابا كنهضروا على المصادر، يعني منين كتجينا هذه القيود. هذه هضرنا على مصادر ما عندناش علاقة بها، زعما ما درناهاش إحنا بطريقة مباشرة، اللي هي الوراثة ولا التربية ولا الأحداث ولا الاحتكاك ولا اللعنة، ولكن دابا غادي نهضروا على واحد المصدر اللي هو اصعب مصدر ديال القيود، واللي هو ممكن يدمر حياتنا بطريقه خايبه وعنده تاثير كبير، واللي هو الممارسه. شنو هي الممارسه؟ منين حنايا اللي كنمشيو عند الفقيه ولا عند الشوافه ولا حنايا بلا ما نمشيو عار كنبخرو ولا نديرو شي حجاب، هذا شنو هو؟ حنا بالاراده ديالنا فتحنا الباب للشياطين باش يدخلوا حياة ديالنا ويقيدونا ويديروا لنا المشاكل. وبسبب هاد الممارسة هادي كاين اللي عندهم شقيقة في الراس وما عارفينش علاش كيضرهم براسهم ومشاو عند طبيب وما عمر الحل كان، هذا بسبب الممارسة. كان واحد الملك سميتو شاول وسط شعب الله، وهذا الملك هذا واحد المرة يعني كان ما عرفش شنو يدير واحتار ومشى عند شوافة. كاين ناس اللي هما ماشي أشرار، ولكن شي مرات منين كيكونوا في شي أزمة وهذا وناس أخرين تيقول لهم أجي نمشي ونشوف فراغة تعاونكم ولا نفقي ولا دير هذا وكيمشيو، يعني ماشي هدف ديالهم يأديو الناس ولكن هدف ديالهم يحلوا مشكلة ديالهم. واخا هكذا هادشي شي حاجة خطيرة وما ينفعش نديروها، لأننا هنا إحنا ما كنمشيوش عند الله. منين كنتعاملوا مع الشوافة مع من كنتعاملوا؟ منين كتجيب القوة ديالها ولا داكشي؟ من الشياطين. خصنا نعرفوا هادشي ونفهموه، ومنين كنتعاملوا معاها كيقول لنا شي حاجه نديروها شوافه ولا فقيه، حنا كنحلوا الباب للشياطين باش يدخلوا حياتنا، يدخلوا الديور ديالنا، يقيدونا، يولي عندهم بلاصه في حياه ديالنا. داكشي علاش هذا اخطر حاجه كتجيب القيود. طبعا كاين مستويات في القيود اللي كتجيب سبب الممارسه، حيت كاين الى ممارسه مثلا عار نقول شي تعويذه يقول لي يقول هادي واحد العدد المرات، ولا مثلا دير البخور هذا عنده مثلا شي تأثير، ولا مثلا ديري شي حاجة غسلي بها الدار كيعطيو شي مرات الماء ترش به الدار ولا تصيق به، ولا شي مرات شي حاجة تنكل، وهذا كلهم يعني عندهم الخطورة ديالهم. لكن شي حاجة اللي خطيرة بزاف هي ذك الأمور ديال السحر والشعوذة اللي فيها الدم، منين تيقول لك جيبي فروج، ولا شي كاين شي وحدين اللي كيدبحوا عتروس، ولا الدم ديال شي دبيحة والواحد يدير به شي حاجة، حيث هذاك الدم معنيته موت ديال هذيك الدبيحة اللي دبحات، الموت ديال الفروج ولا عتروس ولا شي حاجة، وهذاك شي حاجة خطيرة بزاف بزاف، كتجيب المشاكل أكثر وكتجيب القيود أكثر وكتجيب الأمراض أكثر وكتجيب البؤس والحزن وتؤدي للانتحار أكثر. فخصنا ردوا بالنا من هذا الموضوع هذا، وإلاح إحنا درنا هاد الشيء هذا خاصنا نتوبوا عليه ونقولوا للمسيح حررنا. كاين بعض الناس اللي داروا الممارسه وجابت لهم القيود، ولكن هما كانوا داروا عيب الضحك تماشي بطريقه هما باش يحلوا مشكله، بحال مثلا اللي شي واحد واخا ما تيامنش بالابراج ولكن تيقرا في المجلات ويقرا على الابراج هو كيقول عاود الضحك، ما كنضحكوش مع الشياطين. او شي واحد مثلا كاين واحد اللعبه هذه كيلعبوها بزاف ومازال كيلعبوها وكانوا كيلعبوها في الثانويات والاعداديات سميتها تحضير الارواح وكيديروا الكيسان ولا شي حاجه تتحرك، هادشي ما كنضحكوش به، ما كنضحكوش مع الجنون، هما ما تيضحكوش، هادشي كيجيب لينا المشاكل. فكاين ناس ما قاصدينش، ممكن هما يا بنيه صالحه غير كيلعبوا ولا كنضحكوا ولا كنكونوا مجموعين ولا نقولوا يلا نجربوا، ما كنجربوش هادشي، هادشي كيدير لنا المشاكل. الا درتي شي حاجه بحال هكذا حتى لو بنيه صالحه، حتى لو ما قصدتيش ادي الناس، حتى لو عير بالضحك، هادشي جاب لك المشاكل وما يخليكش تعرفي تعيشي مزيان. وباش تتغيري وهذا البرنامج اللي سميتو اجي تتغيري، قول لي يا رب انا تنتوب قدامك على كل مره مشيت عند شوافه ولا فقيه ولا درت بخور ولا درت سحور ولا درت شي ما ولا اي حاجه درت، ولا عرب الضحك منين قريت الابراج ولا منين لعبنا لعبه تحضر الارواح ولا اي حاجه اخرى. انا درت داك الشيء حيت ما فهماش وما كنتش عارفه، لكن دابا تنجي عندك كنقول لك تنتوب على داك الشيء، ما غاديش نديرو ولا عندي اي حجاب، انا غادي نحيدو. تنقول لك اجي حررني، اجي انا ما بغيش نبقى عايشه في هاد الشيء، انا بغيت نعيش في الظل ديالك وتحت جناح ديالك وعامره بالروح القدس وعامره بالحضور ديالك. حررني الان، القوه ديالك تلمسني من راسي لرجليا في اسم يسوع، امين.

0: انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذه الشهاده، وكنطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. مرحبا بكم في هذا الفصل الثاني، وبغينا نزيدو نتبعوا القصه ديالنا والرب يبارككم. ومنين جات غلوريا خبرتها بكل شيء اللي وقع، فرحات بزاف وتعانقنا، وبقينا كنشكروا الرب على هذا الخلاص في حياتي. وفي النهار الثاني توصلت بواحد الانجيل بالانجليزيه، وكنت كنخاف يشوفوه عائلتي، على داك الشيء كنت كنقراه غير في الليل وعلى الشمعه حتى كيكونوا ناعسين. وكان الروح القدس كيخدم فيا، وبديت كنشوف التغيير في حياتي، وليت فرحانه في كل وقت، وليت كنشوف الدنيا ضاويه، وليت كنحب الناس بالقلب لله، وكنشوف الناس بالعينين لله، وكنصلي من اجلهم. وهذا الشيء ما كانش فيا من قبل، وتعلمت من كتاب الله نسمح للناس باش الهي يسمح لي ذنوبي. وكانت علاقتي مع الله كتكبر نهار على نهار. صدقوني كنت غير كنتفكر المسيح، والقلب ديالي كيبدا يضرب، وخصني غير فوقاش نكون وحدي مع الرب باش نتكلم معاه ونتمتع بحضوره معايا. ومشى مني كل الخوف اللي كان فيا، حيت كان عندي خوف من المستقبل، وديما كنت كنسول راسي شنو غادي يكون اليوم وشنو غادي يكون غدا. كنت كنعس بالخوف وكنفيق بالخوف، وكانوا عندي احلام مزعجه، يعني كابوس الليل، حيت دوزت طفوله صعيبه وبعيده على والديا. عشت 15 عام في واحد المؤسسه ديال الاطفال اللي مراض، وكانوا اللي مقابلينا شي منهم صعابين معانا، ولكن المسؤولين كانوا مزيانين معانا وهما اجنبيين. وكنشكر المسيح اللي حررني وحيد عليا كل هذا الثقل، وكان صعيب عليا نفهم كل شيء حيت كان الانجيل ديالي بالانجليزيه. بديت كنقرا في العهد الجديد وحبيت تعاليم المسيح، وكنشوفها بحال واحد الكنز مخبع اللي لقيته، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا وتفتحوا عينيا. وكنت كنقول خصني نطبق التعاليم ديال المسيح، والامثال ديالو كانت كتاثر فيا، ومن بعد حياتي وندير بالوصيات للمسيح. خصني نطبق هاد التعاليم في حياتي وندير بالوصيات للمسيح باش نكون بنته بالصح، وباش الناس يشوفوا فيا هاد التغيير والمحبه، حيت فيا كيبان فيا نور العالم، نور للمسيح باش يتمجد با السماوي. وفي داك الاول كنت مازال ما كنتجمع حتى مع واحد، وما كنصلي حتى مع شي واحد، وكان الروح القدس هو المعلم ديالي الاول. وكنشكر الرب على هذه النعمه، واخا ما كنتش كنعرف مزيان الروح القدس، كنت كنحس بشي واحد معايا وما كيفارقنيش، وكان عندي فرح وسلام بداك الحضور العجيب. وما كنتش عارفه بين هو الروح القدس، ولكن كنت حاسه بين معايا عمانوئيل اللي هو الله. وفي داك الوقت كانت عندي واحد صاحبتي عزيزه عليا بزاف، حيت ملي كنا صغار وحنا صحابات وعشنا في نفس المؤسسه ديال الدراري اللي مرض، حتى هي كان عندها نفس تقريبا نفس المشكل، كانت كتثق فيا وانا كنت كنثق فيها. واخا كانوا عندنا صحابات اخرين، كنا انا وهي بحال خواتات، وكنا كنتشابهوا حتى في وجهنا، والناس كيحسبوهم حنايا خواتات. وحتى هي امنت بالمسيح من اللي خبرتها على كل شيء اللي وقع ليا في حياتي مع المسيح، وامنت في نفس ذاك النهار وبكل سهوله. كنا فرحانين بجوج، وبدينا كنجمعوا وكنقراو الانجيل مع بعضنا، وشي مرات كناخذوا الطوبيس وكنمشيو خارج المدينه باش نقراو الانجيل في الغابه، باش ما يصدعنا حتى واحد وما يشوفنا حتى واحد، حيت كان ممنوع الانجيل في المغرب، ومن بعد عندنا واحد الانجيل بالعربيه وكان كبير وثقيل. وصاحبتي كان عندها واحد الساك صغير ديال الظهر كتخبع فيه الانجيل، وحنا كنا خايفين بحال اللي هازين معنا شي فردي. واحد النهار وحنا واقفين في نفس المحطه ديال الطوبيس اللي كتدي لداك الغابه، وهو يجي واحد الصديق كيعرف صاحبتي وقال ليها شنو كديروا هنايا، وبقاو كيتكلموا وكيضحكوا. وصاحبتي مسكينه كانت غير كتلهيه باش نتفقوا منه، ومن بعد هز يديه وضرب ليها على ظهرها وقال شنو عندك هنا قاصح في هذا الساق اللي في ظهرك؟ بدا القلب ديالنا كيضرب 100 في الساعه وما عرفناش ما نقولوا له. وعاود قال اعطيني هذا الساق نهزو عليك راه ثقيل. وحنا خايفين وكنقولوا ليه لا بلاش، وقال بغيت نعاونكم. الحمد لله جا الطوبيس في ديك الساعه وغير سلمنا عليه بالزربه ومشينا في الطوبيس. في الحقيقه دوزنا واحد الوقت ديال الخلعه، ولكن كنشكر الرب اللي ما وقع والو. ومن بعد داكشي بدينا كنجتمعوا مع واحد المراه ورجلها اللي كانوا مؤمنين، وهما الواتات اللي كانوا كيصليو من اجلي. عرفوني على واحد الراعي ديال الكنيسه ومراته، هما يوسف وكريمه، وبدينا كنجتمعوا انا وصاحبتي في الدار ديالهم مره في السيمانه، وكنا كنرنموا وكنصليو وكنقراو الكتاب المقدس. ومن بعد بدا كيجي واحد الصديق اخر باش يجتمع معنا، وكان داك الراعي كيعلمنا بالقلب ديالو، ومراته ديما كتفرح بينا ربي يباركهم. وكنا كنحسوا بالراحة والسلام في الدار ديالهم، وما كنسخاوش نخرجوا من عندهم. وعجبني بزاف النظام الروحي والنظام الجسدي ديالهم، وكانوا متواضعين وفيهم الطاعة للرب، وكل شيء اللي كيديروه كينجح. حتى هما كانت عندهم ظروف صعيبة، ولكن ما كيهمهمش، داك الشيء اللي كيهمهم أكثر هو المسيح. ودابا عاد عرفت شنو هو السر. السر هو كانوا كيخدموا للرب بالخوف والاحترام، لان في المزامير الملك داود قال كان كيقول يا رب علمني نخافك باش ما نخطئش ليك. وبالصح الا كنت كنخاف الرب غادي نطيعو طاعه كتدربني باش ما نخطئش. واخا حنا متعرضين نغلطو وندنبو في كل نهار، حيت ابليس كيقلب يدينا كل نهار باش يلقى علينا الحجة ويضربنا، ولكن بالخوف والطاعة كنكونوا محضين، وروح الله بنفسه كيفيقنا وكيقودنا، غير خصنا كيفاش نتصمتوا ليه. إيوا كنشكر الرب على هذا الوقت، وكنتمنى نشوفكم مرة جاية، والرب يبارككم.
1: يقول الكتاب المقدس عن يسوع المسيح: لذلك أيضا رفعه الله عاليا وأعطاه الاسم الذي يفوق كل اسم، لكي تنحني سجودا لاسم يسوع كل ركبة، سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

0: أنا اسمي غيث، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح أنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. أنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوق بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لأله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي إياه المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا بفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً بفترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر أنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر أنه هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا يكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكثير من المواضيع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا بصلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Hola a todos, saludos y bendiciones. Soy el pastor Marcos Céspedes, autor del libro ¿Por qué tienes miedo? Quiero enviar un saludo especial a la emisora Radio Vida en la 95.1 FM. Que Dios os bendiga y un abrazo fuerte para todos los que nos están escuchando.